ਸੋਹਰਿਆ ਠੀਕ ਉਠਾਈ ਨਾ ਠਾਕੂ ਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਸੁਣੋ ਮੰਗਾ ਠਾਈ ਮਨ ਨਾ ਹੋਇਓ ਠਾਈ ਮਨ ਖੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਖਾਂਗਾ ਟੰਗ ਮੱਤ ਦੇ ਠਾਈ ਨਾ ਲੈ ਪਹਾਨੋ ਨਾ ਕੋ ਨਾ ਤੋ ਗਰੋ ਹਾਂ ਦੱਤ ਤੋ ਤੁਕ ਤੁ ਸਿਓ ਤੋ ਖੇਨਿੰਗਾ ਠਾਗਰੋ ਆ ਦੇ ਠਾਈ ਨਾ ਅਸ਼ੋਈ ਲਾ ਖੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਠਾਈ ਨਾ ਖਾਂਗਾ ਟੈ ਜੋ ਤੱਕ ਖਾ ਜਾ ਇਸ਼ਾ ਮੱਤ ਲੂੰਗਾ إلى قبلة قطعمل قبلة قطعمل إلى قبلة قطعمل كن هناك إيش مرتشوا ما قال أو ما جو كن ما شو نا قبلة قطعمل تايم إيش مرغما تبيعوا عنا لو عن ورطة أشوي لا غارو كن ما نوم يجوارو كان تيو قبلة قطعت شو بعونا تمان شامني شبه مني أليقون من شو عشان بلاستيك من شو بعونا شو أنا قطعت شو كي نكتب في قطعنا ما هي ميكو أتي قطعت ولا ينكتب خبرنا أتي شو قطعت من شو بع شنو بشيو بيجا نتان نخيب لا قطان نبو شخنا مون انو شخنا شخنا غنى قلية رقصني انو شئ ياكلو رمان لك جان نقضوا رقصني انا يكتبو تكبر خواق ساق توارو رنوا شنو ربين لك يقسم جوارو رقصني شمكو تاكوارو لك ربك أخارتني ويانا تكاكب تاسو خوني نكي تاملي تاو تتياغ يكن نغياغ اكو تاو واشولي اكو اكينوني آني تاو واشولي اكني عسيني تامل نيتو تشيني ميكيو تاو نقصي واشين نقصي وامي تامل نيتو عريو تولي تاو والوي كينوني آنا خانغا تيجو تكبري ishu magama nara wa shema magama itlo rata tachama tapani to kigliano kop kigliano gero to kigliju mena go kigliju mena no gero to kana segur da pano kha yo kikinya me chama wa shani tia tinu itlo na shani ano shorlo mitu titorfuni mitu ni pekhar de mit chamarto imana ayung mit chok drawar ikumanu khangata de khangik chok khangata twinyak to ayung minyar twinyam mena kamana thaw bakwa turayo arur padyar to tamang asanik chinyo imana ni pekhangik okhit tu ya to tu le phaji de lo shamela rasur lo pouve khata shur lo balo ane tinyo tama ma tula yo tula ta wo se re ko ti ki pelle yo ma si ai na se ma yo ara wo lo chu su ja ne ala chu bu ke a sai ma i se ma wo le a tu ina ga ma ta ko e mo ta kuru ka lo ta ga ti kuru ma te la sai ma pi se ma ge ala ta ka e ma na ishe magama shuja wa shema titilu tatikini ya koktu taikwa awla shema jaya gajabu tikini ya koktu maik inu tura unge matenya ila uigila uktara taimale taikwa pingi tiktokso ila sivuna ya kutuago taina peka tikuruga hangna wa katili jaga tikuja uga mitali ya go ama akto tikuja uga mitali ya go kekot nubu kutare ale pila ote kodwe ekhalungo ekabe ya jutau na kaptausu selet mu na kaptausu ngon koto nikwa chakpali chikuja wa lukuru wame tamau na kaunga go shibune nga ila kaupa se ago kura ago tamau na kiina ngata nuya ngata kibli nga go yuja akto kau jauh dunia saya cuma pada waktu kalau mutu atau ada mal, negatif titik tengah,
in my own chest.